الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين

0: الجيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة جلالة ملكنا كبواه دولي يان مها مليسري بدوك باقيندا يان دي برتوان أغوم سلطان إبراهيم وكذلك كبواه دولي يان مها مليسري بدوك باقيندا راجة برميسري أغوم راجة ذاري الصوفيا. اللهم احفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا في فلسطين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أجل وأكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: Baik, sahabat mendengar, demikian tadi khutbah Jumaat yang telah disampaikan oleh khatib yang bertugas Al-Fadhil Ustaz Haji Abdul Karim Zakaria. Dan kita kembali bersama dengan rakan penyampai kita di National FM. Sekian daripada saya, Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh.
2: Baik, demikian tadi siaran langsung khutbah solat Jumaat dari Masjid Putra Putrajaya bersama pengulas Anaf Bakar.
3: Kembali di Gonti Pulis FM 102.9 MHz. Alhamdulillah, semoga kita mendapat manfaat bersama daripada perkongsian dari khutbah solat Jumaat pada hari ini yang telah pun disiarkan melalui Sinar FM. Dan anda masih lagi bertemu dengan saya, Atika Nordin, menemani anda di segmen Hangat Lead edisi Jumaat 19 Jun 2026, bersamaan 3 Muharram 1448 Hijrah. Dan tugasan saya hingga ke pukul 2 petang selepas ini bertemankan DJ Bella akan terus menemani anda. InsyaAllah esok saya akan kembali di ruang udara untuk segmen Hangat Lead 10 pagi hinggalah ke pukul 2 petang. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Anda sedang ditemani frekuensi 102.9. Terima kasih atas kesetiaan anda.

0: التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Tenang itu bermula di sini. Selamat menunaikan ibadah. Waktu solat itu tadi dibawakan khas oleh Perlis FM.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي

إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم